عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه

بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال

0: السلام عليكم. ربي كريم يا الله سبحانه وتعالى. يا كريم يا نتام. كريم نتام ركا. في خيس باب الليكي. Ya ko kuma sai ta jirompena waktu be jirompena waktu kuma ta hawni
1: yawla
0: government bank management bi
1: ya jala wolo
0: am ngi len di nuyu bu baakha
1: baax
0: te di len jajeufal.